0: والبعيد وانا وانا في غريب.
1: On espère la gova.
0: ويلي للقرب ويلي للقرب العلا تقعد ويلي للقرب كما شمونه ويلي للقرب ويلي للقرب ويلي للقرب شش ويلي للقرب ويلي للقرب أتام ويلي للقرب ويلي ويلي للقرب
1: أسوكا بايم لعصمي خيب أجي عليكم كفاية